0: Dimanapun Bubun Pian berada, masih dikawani dengan Ulun Kian, tapi sudah kada lama lagi ya. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Helda yang mengawani Bubun Pian seberatan sampai jam 12 malam kaina. Dan setelah Ulun pamit ini, kita akan langsung bergabung bersama pengajian ceramah agama dari siaran ulang ya, dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sampai berjumpa di lain waktu. Dang sanang perompat, salah kata mohon maaf. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna 'adabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ay dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقيمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم ولقد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تضيء القمر ولا الليل سابق النهار فكنه في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون ماذا هذا بعد إن كنتم صادقين ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهو بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوما من رب الرحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم أقم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق تقول على الكافرين ألم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله
2: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحيم شيخنا بين أمهاتنا وغربتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ محمد شرف بن يحيى بن شرف النووي ورسوله وفروعهم مذهب الحقوق عليهم الشيخ تلمذهم وذرياتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لا إله إلا هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم علمان 11 باب الربا bab menyatakan riba nomor 10 di bawah garis kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba yaitu segala utang yang mendatangkan manfaat maka ialah riba yang mendatangkan dalam riwayat yang lain lil muqridi mendatangkan manfaat bagi nang mahutangi itu adalah hadis daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ini disebut riba qardi riba utang ada riba nang lain kena nang dikesahakan di kitab ini. Jadi riba itu aslinya artinya itu balabih. Riba itu labih. Bilanya balabih maka riba. Jenisnya ada 4. Yang pertama riba apa ngarannya itu riba fadal. Nang kedua riba nasa. Nang ketiga nah kena ada di sini ya Allah. Kemudian nang keempat yaitu ribal qarad. Walaupun di dalam bab riba di sini tidak dibahas riba qarad, riba utang. Karena pembahasannya kena di bab utang. Ada bab khusus ngarannya babul qarad. Bab utang lain muqaradah lah lain muqaradah lain pulang mudorobah lain pulang qardun itu utang mentatah. Jadi riba itu terjadi pada jual beli makanan dengan makanan atau emas perak dengan emas perak itu disebut jual beli riba. Nah, bagaimana sahkah kada sah kecuali dengan syarat-syarat yang akan disebutkan. Kemudian ada riba nang khusus lagi, yaitu riba utang. Bilanya mautangi bebayar labih, maka itu riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba. Maksudnya makan riba, katanya ribanya dimakan, Bang. Jadi bilanya ada dalam Al-Qur'an, jangan kalian makan harta anak yatim. Apa makan harta anak yatim, jakanya baras anak yatim, ya Allah. Mungkin karena mungkin juga makan baras, makan nasi juga, ya Allah. Nah, itu maksudnya makan di situ memiliki dengan tidak sah. Jadi memiliki terserah hendak dipakai gasan baju kah, gasan nginum kah, maulah rumah kah, nukrak, ditukarakan kah, itu maksudnya la ta'kulu, jangan kalian makan harta anak yatim. Bukan berarti harus makan. Kalau ayakena ada nang bapintar-pintar di Al-Quran, guru makan kalau jadi mun minum kan apa-apa. Oh ya Allah, jadi mun kita minum minuman harta anak yatim kada apa-apa. Mun kita dipakai duit riba kada apa-apa. Mun kita ditukarakan bensin duit riba, gasan sepeda motor kada apa-apa. Ayo, ada kan kaya itu? Kalau pina ada, tidak boleh. Itu maknanya la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba, jangan kalian memiliki labihan daripada utang tadi. Terserah hendak dipakai gasan apa aja, cuma jangan dimiliki. Memilikinya itu nang kada boleh. Kalau misalnya ada di Quran kan nang kada boleh makan, jadi mun dipakai gasan bensin jadi angin.